مبروك ماريش تبقى خيك يا مقتل اختك لو تشري فلوس. كتا سياسي سمباك تو اهورا ahí en su lugar. Poquito tiempo voy a estar acá.